يوم ويرجن تعمل ستار كو روزاريو كو برات فوسي روس فراس فرادو ميا جنكي بوفينر ما روزادي ربين سيبيتي تامبي نيوتا بونا يونن سي اجن فلور كوسا متا تاجس يستا فلامي كاتينكيل كاتينكيس سبورت.